0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر

0: منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم
1: ولقد جاءهم
0: ولقد جاءهم
1: ولقد جاءهم

0: ولقد جاءهم رسول منهم
1: ولقد جاءهم رسول منهم
0: ولقد جاءهم رسول منهم
1: ولقد جاءهم رسول منهم
0: فكذبوه

0: عنهم فكذبوه
1: فكذبوه فأخذهم العذاب
0: فكذبوه فأخذهم العذاب
1: وهم ظالمون

0: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه
1: فأخذهم العذاب وهم ظالمون
0: فأخذهم العذاب وهم ظالمون

0: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه
1: فأخذهم العذاب وهم ظالمون
0: فأخذهم العذاب وهم ظالمون
1: ولقد

عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

0: فكفرت
1: فكفرت
0: فكفرت
1: فكفرت
0: فكفرت بأنعم الله
1: فكفرت بأنعم الله
0: فكفرت بأنعم الله
1: فكفرت بأنعم الله
0: فكفرت بأنعم الله
1: فكفرت بأنعم الله
0: فكفرت بأنعم الله
1: فكفرت بأنعم الله

ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله

0: മധുരം ഖുർആൻ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ